إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Danke, Mann. سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ولا حول الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا نستغفر به من كما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما تحرك متحرك وارتج ولب محرم وعج وقصد الحرم من كل فج وأقيمت في هذا الأيام مناسك الحج أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع دين محمد وسلم تسليما كثيرا فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن هذا الشهر شهر عظيم وأن هذا اليوم يوم عيد المؤمنين يوم خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya tampak